0: si la calor no et deixa dormir. Ràdio Abrera.
1: El intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.